خداي ايله زاخوكا بهدينا دلجيري ايله لسرا اباه زلال برد برشات خابيري اگر ته بجن بلندا چاورشا كما كبروشكا دگري ته خبر ده باجار ارقش هيلم نجارو.

0: خو همو هنرمند النمر يك وستران الماء قفصة سينجا خاطة براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يك وخزمتا هنر وستران المكرن

دلالي كدلي مكشكر ودني دواي واي لو العمود ولا شبون خاطري خدي كي صفقاتني مكتوب كشيرة بريكن هلا بلا ندرنج بزكام بيجن خالق وعيسى ومولانا وقل لك نخوش شفر بحاله ولا جد لدي شفر

اخذتنا منو ذي دريه ذي كباري ذي سيراني عزيزي ذي منو ما حسرتي ازل السر من الكيفاني بلن بسكنم ارقلي قندين وجيرانه هون يجمر قهدار بن

أيلا زاخوكا بهدينا دلجيري أيلا لسرا أباه زلال برد برشات خابيري أجر تبجن بلندا چابرشا كما كبروشكا دگري تخابر ده باجار ارقش هيلم جار.

بابي ما تنزاني بقومي مجي تحسك ما تعوي دولة من جي من شي تردي ما تعوي دولة من جي من شي تردي.

أحب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرق ميكوين اور شواطين تشيد شرش اسفر بكازينات.